0: And common was not a national ID number, nor the moment the BAMF officer said case processed. Those were bureaucratic crossing, gates of ink and stamps, checkboxes and waiting room. Corridors where time thins and dignity is suspended. Necessary, yes, but not arrival. My true uncommon came much later. الوصول ليس عبور الشارع إلى حيث المكتب الذي طبع فيه اسمي بحروف أجنبية تشوه معناه، وليس تعليق اسمي على صندوق البريد ذلك وحده استغرق شهورا من الإثباتات والأوراق. الوصول ليس رسالة دائرة الهجرة تم القبول ولا حتى الموافقة على عقد الإيجار. لقد تردد صاحبه طويلا قبل أن يوقع، وكأنه يمنحني أكثر من سقف. الوصول لم يكن في أن أحصل على رقم وطني ولا أن يقول لي موظف البنف تمت المعالجة. كل ما سبق عبورا بيروقراطيا، بوابات من حبر وخانات وانتظار. الوصول الحقيقي تأخر يا سادة.
1: Uncommon. Uncommon. Das ist nicht das Überqueren der Straße zu jenem Amt, wo mein Name falsch geschrieben auf Formularen erschien. Es ist nicht mein Name auf den Briefkasten, obwohl allein das Monate voller Nachweise und Dokumente kostete. Ankommen war nicht dieses genehmigt von der Ausländerbehörde. Nicht einmal der Moment, als der Vermieter zögernd den Mietvertrag unterschrieb, als gäbe immer mehr als nur ein Dach. Es war auch nicht die Vergabe der Identifikationsnummer oder als der BAMF-Beamte sagte, Fall abgeschlossen. All das war Bürokratie, Tinte und Schranken, Kästchen und Warteräume. Mein eigentliches Ankommen kam viel später.
0: Ankommen ist Didma seeing me as I am, not a hijab entering Wiener Cafe. Uncommon is when Tidma see me as a human being who walks in, order coffee, smiles, sits, lives. It is not Tidma looking at me as an invasion or a headline or a moving crisis. Uncommon is Anita baking Christmas cookies and saying, I made this for you. Not passing me yesterday's burnt leftover. Not a burden carried by polite generosity. I'm not here to be managed or endured or politely ignored. I'm here to be welcomed, to be seen, to be celebrated, not merely tolerated. الوصول هو أن يراني تدمى كما أنا، لا كغريبة بحجاب بل كإنسانة تدخل مقهى فينا تطلب قهوتها.